وبلاش تسافر خليك هنا خليك وبلاش تسافر بتقول يومين وتغيب سنة ما بلاش تسافر خليك هنا خليك وبلاش تسافر بتقول يومين وتغيب سنة ما بلاش تسافر خليتنا خاف لما بحس خطوتك واخدها بعيد عليك بخاف لما تقول كلمة كده تاني من جديد خليتنا خاف لما بحس خطوتك واخدها بعيد عليك بخاف لما تقول تاني من جديد وخليك ما بلاش تفهم بتقول يومين وتغيب سنة بلاش تفهم خايفة من بكرة كل حاجة لما وتغيب سنة بنت وانا حبيبي مجنون ولا يا حبيبي لا الفرق دلع شوف كم سنة من عمرنا ضاعوا مننا كم سنة كم سنة لا لا لا يا حبيبي لا الفرق دلع شوف كم سنة من عمرنا ضاعوا مننا كم سنة كم سنة حرام حرام وحياتها من حرام خليك هنا وبلاش تفهم.

0: علي أمير علي زقود، ركان أحمد هشام أبو دلال، حمادة جهاد حمادة البكري، مسك عمر كمال أبو رحمة، كندا أدل نبيل القشاوي، إلياس هاني محمد أبو جلحوم، عبد العزيز هتم جبر الرأي، أحمد أز الدين محمد الزناتي، يحيى إيمان محمد أبو غاي محمد، سالي رمز محمد أبو محمد إبراهيم،
1: محمد جواد حسني موسى، يوسف مريا أيمن سمير موسى،
0: زينب فخري،
1: محمد إسا محمود،
0: محمد رسيم سمير رشيد،
1: زيد العابدين،
0: محمد
1: سمير حجازي،
0: أبو بدر
1: طيب إيمان طيب حجازي، مريم بسالة الدين إسماعيل
0: مشعل،
1: محمد وسام، محمد زياد، محمد وسام، محمد زياد، محمد وسام، محمد زياد، محمد وسام، محمد زياد، محمد وسام، محمد زياد، محمد وسام، محمد زياد، محمد وسام، محمد زياد، محمد وسام، محمد زياد، محمد وسام، محمد زياد، محمد وسام، محمد زياد، محمد وسام، محمد زياد، محمد وسام، محمد زياد، محمد وسام، محمد زياد، محمد وسام، محمد زياد، محمد وسام، محمد زياد، محمد وسام، محمد زياد، محمد وسام، محمد زياد، محمد وسام، محمد زياد، محمد وسام، محمد زياد، محمد وسام، محمد زياد، محمد وسام، محمد زياد، محمد وسام، محمد زياد، محمد وسام، محمد زياد، محمد وسام، محمد زياد، محمد وسام، محمد زياد، محمد وسام، محمد زياد، محمد وسام، محمد زياد، مح